Welcome to Syria. الأضخم والأكبر بالعالم والحائز على شهادة جينيس للأرقام القياسية. مطعم بواب دمشق، العراقة والأصالة.

وعاش من شافك حبيبي عاش من شافك. روح اسمع روح هيا احمد هيا هيا بصيف هيا يا ميت اهلا وسهلا بهالي كفر شمس. دير بالك يا احمد

قلوش، تحية من أهل قلوش إلى جميع الحضور، تحية تحية إلى كل الحبايب، تحية إلى كل النحيين، تحية لكم جميع، حياكم الله، الله يقويكم ويعافيكم.

حي ابو علي، حي محمد، حي يا ميت. اهلا وسهلا باهل كفر شر الجميع. المشاركه بتبقى احلى ابو خليل القيش.

بعد التحديث الكبير لمجمع دمشق الثقافي والسياحي وإحداث صالتي سينما سيتي، المهندس نادر أتاسي يقدم فيلم سيلينا عن مسرحية هالة والملك للأخوين رحباني، كما يعرض في صالات سينما حمص وحلب وديديمان بحلب وسينما الكندي باللاذقية اعتبارا من الخميس 16/4.

0: ننتبه الى ان جميع الكاسيتات موجودة في محلات ليالي الغاب في بلد قلعة المضيق لصاحبه الاخ فاروق ناجي.
1: فليتفضل المطرب الاستاذ برهيم رزق ابو محمود.

عسى الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. الف مبروك للخطيبين، ان شاء الله عقبال العزابيه واهلا وسهلا فيكم.

أحمد عزت أبو النصر للسيد واصل السويد، وإلى الأخ شعيب بستاني، وإلى الأخ عمار طوبة،